إيه والله ما عمرني ضنيت تديري هكا والعشرة اللي فوتنا. روح أخويا.